الخلطة طلعوا حاومت كملت قررت انه ظلوم انسان مانع علم حضي رافع ولو اتمر سنين دافع نافع بارع بايع ايا فادع